طبعا الحمد لله خلصنا الماراثون، مرحلة الماراثون كانت صعبة. اللهم لك الحمد، توفقنا اليوم في هذه المرحلة، يعني مرحلة صعبة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في المراحل الجاية.

طبعا اليوم الماراثون داي كان جدا صعب، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق في المراحل الجايه. طبعا خسرنا بعض الاوقات وان شاء الله نتمنى التوفيق بكره ان شاء الله.

طبعا الحمد لله خلصنا اليوم المرحلة صعبة، لحد الآن متصدرين رالي داكار، وإن شاء الله نتم الخير في اليومين الثانيين الجايين إن شاء الله.